تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.

0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع PepsiArabiaTV.com.
1: In 1978, Michael Jackson eased on down the yellow brick road in the hit movie The Wiz. In a salute to Michael in the film, here to perform home, please welcome, as Dorothy, the fabulous Monica.